الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العلي العظيم أيها الحاضرون اتقوا الله واتقوا الله ثم اتقوا الله وطاعته فقد فاز المتقون حاضرين جماعة جمعة رحمكم الله di masjid yang suci dan mulia ini marilah kita untuk terus dan tetap meningkatkan kualitas keimanan, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya dengan berbagai aktivitas keseharian kita, yang syarat dengan nilai-nilai pengabdian kepadanya, sebagai bentuk dan wujud rasa syukur kita atas berbagai kenikmatan yang telah dianugerahkan Allah kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat lahir, nikmat batin, nikmat sehat, dan nikmat sempat yang sampai saat ini kita rasakan. Sungguh beruntung hari ini kita di tengah-tengah kesibukan

الحمد لله، صلاة وسلاما على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله. أيها الحاضرون، اتقوا الله واتقوا الله ثم اتقوا الله وطاعتي فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah jumaah rahimakumullah, di khutbah yang kedua ini khatib mengajak khusus untuk pribadi khatib sendiri, umumnya untuk seluruh jamaah, dalam bentuk konklusi, natijah, kesimpulan dari khutbah yang pertama. Kita jadikan Jumat ini sebagai Jumat yang terbaik dari sekian banyak Jumat yang telah kita lakukan, dengan cara melestarikan amal baik. Beramal bukan hanya di atas sajadah, beramal bukan hanya di dalam masjid, tapi jauh lebih dari itu. Kita beramal di luar masjid ini, melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan penataan-penataan yang lebih baik, karena kita ditugasi oleh Allah sebagai khalifah fil ard, sebagai wakil Tuhan untuk melestarikan bumi ini. Dan kita juga diamanati oleh Allah, annal ardo yarithuha ibadiyas salihun. Bumi ini diciptakan, diperuntukkan bagi hamba-hamba yang soleh, yang mampu menatanya, diantaranya dengan spirit ibadah Jumat kali ini. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita terus berupaya, berusaha untuk sanggup dan mampu menjadikan Jumat ini menjadi Jumat yang terbaik. Marilah kita menundukkan kepala kita, menghadirkan hati kita dengan khusyuk dan tawadhu. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك إنك أنت السميع الدعاء اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همًا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته اللهم اجعل أولادنا أولادا علماء صالحين وغناء شاكرين وحجاجا مبرورين إنك على كل شيء قدير وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون استغفروا الله العظيم لي ولكم

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله

وأنكبار. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.